الصوري وليد عبد الكريم. ما انشا والتاريخ والعارف يحسب واسمع يا فهيم شهر الحرب.